0: فضلا حرص دونكاغا
1: تاكي أن طان ناو
2: جاي هون أن شوان داي
3: جي هون أن شوان داي
4: Juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.